ليل عجاس چنگي دشمن اسوبت ارخوت عرب شرميل خالچين بوگو با خون کدوب کو Рахун кечон кварит хоял тамурал, Раху хабиругу хасат серечон, Рух би